0: الجزائر كانت موجودة لشي نسبة في موريتانيا ويجي معهم باش الجايزين راجع كل واحد من هذا واحد.
1: Escuchas la señal de Fe y Alegría 105.9 con todas las voces.